فليل تفين نملاي نوين تفين مو كما بقول ثنغو ميو كاليونغو كوثا ثنغو كواتوني لي فراكي ثوام رومل تشي ونجي كمين رومي كي ميو كام وشاولو إنشي إنغاي